بليت الشطاخ نزلوا بالحل وبالايام السودان هون الكلمات قد يدخلون بالجسم وينغزونه والطويلة كانت كنت نبيس من خياطة همي إبا قد تنغز